0: خلاص تم كفا فيه.
1: دم تانرنين سيكا عم لي تشوتون رسك ما بيلي نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتوغان زي ما قوى لاسا لاسا تانوية تشتيكا لي رسكا رسا بانزاكان اللي فانتيني فمازابا بيا تسروا نوتو سيكيوا جيت بانزاكان يميارجوا تشا جيفرا فتشوتون رسكا نفلالو فانا رسكا مناجيران Maref de Maref Mitnams of Tonzoa, Tanan, Athena Guavana Bimituari, Manairan. Took at the mass Monatna Fuktanzi at the Mantan, Aya. But she found the brave and you arrive at the Manir and Abuza, but two. The Onatan de Anisantim Miakatra, Lewe, Mandi Il and Senanai, Mat Il, Vart, Zalzai, In and Nato. The Asip Muntadi and the Tantknumbi. Tupnaraikta misi, raimandeni misi, kifaseza ni itaitandula, akotani matata nyula, matawata nyula, fazavata sartu wa, tisairana nyula.

0: كلاش تمك فافي
1: ديفكين ماستياف كان تومبن اسفا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوتش فيتين رامي كوريانا تسكا ميتوف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فام ناتس كاراز ناس كاراز ناريك كتا فريك تنغاتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكويز تياكو مالونغا تيكا لون تيافا كوني يافا فيلون تنغاتن فيفانا بيانا ندالن فيافانا هاستوك نتيمبا آل تيسمان نغان أم فوتارن ميفان أم أوراج نما فيسن سنا بارباك فزيت ميسو بيك ما يفانتنبار أغزيمان بادلافة تيمينجان توراج فيلون تنغاتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فيفانكا تيافان نتو أوفان فزيما كول تينغا مالاغاس ما نانكاس جانا تيم سيافارتشكا زيت مالين كيا لوفان مندون تشاتشي ميري هاري فو غاستا توبي زازا غاس تيرا غاس فو أوتشن مين كارنا أتشوجان تامرازامبي ني آز نو فان كولاك نتانا نريان تار غاس تار فارا ني كانت كي تونجا مياكت أم بفان تار كونانت فتان ني بيروكي غاس كارا أروف وك تيافوش تي فوق في فانا تي فوق ندوس كوم نانا سيتشا تان جازك كنا مالازامنت أوتشا سا إيرن تي مانيون مندون تشاتشا مري هاري فو زاتو تي مين أتشا كارازك
2: Nariririn sasany fotony ny sasany tsy mafantatra ny lanjany dia lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magniky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo dia tiako atsika satria raha ny anatra dia ny fifankatiavana sy fifagnajagnany fihavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na dia amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandratony ampelatagnana fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka gasy aza magniky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totaofapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasina tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy iakale
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.